0: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإلى النشور جبي أتين داوك بفن ولون وبا يتي أتواجي لين باتي أتي لوا قلاتي أليانا أدولون وبا وناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوك بفن ولون وبا أولي لدي نيجيريا ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي ولون وبا لو I'm far over, I'm feeling alone about Lalo, Ilisewa, at about 88.9 FM, alone about Majo, Tukalele, Bioba, Tuka, Berlatori GM, Tovicari Bugua, Sisebe, alone about Madoro and Kokawaru, Iluan, Ilu on those states, alone about Majo Daru, Chioba Daru, alone Madoro, Chiwadarumbe, Rule de one Nigerian, alone Majo Daru, Olala, Ila Ila Law, Munimojisa, Ilo, Roy, alone, ya Robi. Dakun jen le ji to la robiolo. Dakun jen le

0: Alukwan joye wa pe Quran 8 verse 29 Bantolon wime Kilon lega Kilon waga Kilon fege Kilon feda Alabala tishi leri efuwa Enu to bere lowa Ene kashi Kabolon silenu
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: القرآن 8 verse 29